حاسب مين ده يحاسب مين بيسأل علي مش ساس خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

بقوم بعاقبه تيتك عاقبه انا وما تعد مساحه منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يوم عاكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعاك عادي تيتك عاك عادي ليش ضد صوفي تعرفني

انا يوم تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك نساحة يومك عادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.